0: 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: 3ZZZ.
3: 3ZZZ.
0: 3ZZZ, 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

ومن خواطر اليوم، إن كنت تشعر بالألم فأنت حي، وإن كنت تشعر بألم الآخرين فأنت إنسان.

وثلاث دروس عليك أن تحفظها. أولاً: من رحل لن يعود، ومن أبكاك سيأتي من يبكيه، ولا تقلق، لن يضيع حقك أبداً. استمع ثم ابتسم ثم تجاهل، ليس من الضروري أن تأخذ كل شيء بجدية.

أما صلاة اليوم تقول: يا رب، يا رب اغرس في نبضات كل مريض راحة وفي جسده عافية، ولا تفارقه أبدا. وكلما توضعت كلما كبرت وارتقيت

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.
1: The following program is in Lebanese.
0: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. لم تكن الحروب العبثية التي ساق حزب الله لبنان إليها على مر العقود سوى فواتير دم مدفوعة سلفا لفيلق القدس الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني، فالواقع العاري الذي يكتشف اليوم فوق ركام البلدات والقرى خصوصا في الجنوب يثبت بالدليل القاطع أن هذه المنظومة المسلحة لم تملك يوما أجندة لبنانية، بل تصرفت كفصيل عسكري خارجي يتلقى نبضه التمويلي والعقائدي من طهران. هذا الارتهان الكامل حول البلاد برمتها وبكافة أطيافها إلى رهينة جغرافية وسياسية واقتصادية تباع وتشترى على طاولة المفاوضات الإقليمية للولي الفقيه من دون أدنى اعتداد بمفهوم السيادة أو الدولة التي جرى قضم مؤسساتها وهيبتها بشكل ممنهج لحساب مشروع الهلال الإيراني وتثبيت النفوذ الساعي لابتلاع الكيان اللبناني. أما في الشريط الحدودي للأعياد مذاق مختلف، الفرح عندهم ليس لهوا ولا طرفا ولا استراحة من مشقات الأيام، بل هو فرصة لاقتناص الحياة من بين أنياب الحروب، أن تضاء شمعة في قرى عاشت ليالي قصف، وأن ترتفع ترنيمة في مكان اعتاد هدير الطائرات، وأن يجتمع الناس حول مريم بعدما فرقتهم إسنادات الآخرين وقطعت أوصالهم عن سائر الوطن، فذاك كله يصبح فعل رجاء وبطولة. يكتسب عيد انتقال السيدة العذراء في المنطقة الصفراء معنى آخر، فكما يحمل الانتقال في الإيمان معنى العبور إلى المجد، يحلم أهل هذه القرى بانتقالهم هم أيضا من زمن الحرب إلى زمن مريم أي السلام. كان الانتقال يتحول في قرى الجنوب كما في كل لبنان إلى ما يشبه الحج السنوي، المغتربون يضبطون مواعيد سفرهم إلى لبنان على توقيت مريم، والعائلات تصعد من بيروت إلى بلداتها، فتضيق الطرقات بزحمة العائدين وتمتلئ القرى بالصلوات والترانيم والتطوافات والسهرات والحفلات، ويحول أيام آب إلى موعد حب مع الأرض والأهل والذكريات. تستمر مروحة تابعة للجيش اللبناني بالعمل على إخماد حريق اندلع في جبل أيتو في قضاء صغرتا في الشمال لجهة بلدة عربة إصحية، وأتى على مساحات خضراء واسعة لا سيما من الأشجار الحرجية. كما تبدو الجمعيات بيئية ومتطوعون وفرق الدفاع المدني في أكثر من مركز في الجوار الجهود لمنع تمدد النيران. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إبلاغ سكان الشمال أنه خلال الليل ستقوم القوات الإسرائيلية بعمليات عسكرية واسعة النطاق في جنوب لبنان، ستشمل قصرا بالمدفعية والغارات الجوية، ومن المتوقع سماع أصوات انفجارات على الحدود. وإلى ذلك تشهد منطقة الزهراني حركة جزوح كثيفة بعد التصعيد الإسرائيلي جنوبا والغارات التي استهدفت المنطقة. النشرة انتهت من هنا، وإليكم نشرة الأخبار من لبنان من بيروت عبر تلفزيون لبنان.

0: في عناوين نشرتنا إسرائيل ترد على زيارة كليرفيلد إلى بيروت بتوحش في الجنوب، غارات وقصف ونسف، سقوط 11 شهيدا و19 جريحا من بينهم أطفال وسيدات، وحركة نزوح واسعة. رئيس الجمهورية: الانتهاكات رسالة واضحة للمسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. الرئيس بري مجازر: اليوم استكمال لحرب الإبادة، وإسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات ولجهود إنهاء الحرب. شهداء أنصار ليسوا بنية عسكرية، الرئيس سلام يؤكد إسرائيل لا تملك حق استباحة أراضي لبنانية. عيد انتقال السيدة العذراء عيد وطني روحي، قداديس وصلوات واحتفالات ودعوات لبقاء لبنان أرض الرسالة والعيش المشترك. على سبيل المزاح، وفق البيت الأبيض، ترامب سأعلن قريبا مضيف هرمز أرضا أمريكية بعد إلحاق الهزيمة بإيران. اتفاق إيراني عماني بشأن خريطة الملاحة البحرية في مضيف هرمز وتقدم في المحادثات. نبدأ نشرتنا من التصعيد العدواني الإسرائيلي الخطير، وهو الأعنف منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل نحو شهرين. قصف وغارات وتحركات عسكرية وسقوط 30 بين شهيد وجريح من بينهم عائلة كاملة، وتسجيل حركة نزوح واسعة.
1: في تصعيد عسكري هو الأعنف منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل نحو شهرين، عاش الجنوبيون ساعات طويلة من التوتر والهلع نتيجة تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل لافت للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، حيث ارتكب العدو مجزرتين نفذهما طيرانه الحربي في بلدتي أنصار ودير الزهراني، وارتقى خلالهما 11 شهيدا بينهم نساء وأولاد. وكانت قد شهدت منطقة النبطية لا سيما تلال علي الطاهر ومحيط موقع الدبشي ودوحة كفر رمان غارات متكررة منذ الفجر. بالتزامن، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة الطيب في قضاء مرج عيون سمع دويه في عدد من المناطق المجاورة، فيما تصاعدت سحب الدخان من المكان في حين لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن استهداف تلال النبطية، فيما دخلت مروحيات الأباتشي على خط المواجهة ونفذت عمليات التمشيط مكثفة بالرشاشات الثقيلة خصوصا في محيط تلال علي الطاهر. كما تعرضت بلدة زوتر الشرقية لقصف مدفعي متقطع طاول أيضا بلدة كفر تبنيت. كما شاركت الطائرات الحربية في الهجمات مساندة قوات الاحتلال المنتشرة على جبهة كفر تبنيت أرنون علي الطاهر، ونفذت سلسلة غارات عنيفة طالت النبطية الفوق والتلال المحيطة وصولا إلى بلدة أنصار، حيث استهدف منزل مأهول دمر على قاطنيه، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء من بينهم أم وأولادها الأربعة. في حين شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة أخرى على مبنى على أوتوستراد دير الزهران النبطي ودمرته بالكامل، مما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص، عرف منهما الشاب حسن عباس حرقوس من بلدة حروف صدف مروره على الأوتوستراد، وجرح أكثر من 17 آخرين من بينهم طفل و11 سيدة، حيث عملت فرق الإغاثة على نقلهم إلى مستشفيات النبطية. وسجل تحليق للطيران المسير المعادي على علو منخفض فوق منطقة الزهراني، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن أطراف بلدة حداثة من جهة حاريز في قضاء بنت جبيل تشهد تحركا لآليات العدو. ومع اشتداد القصف سجلت حركة نزوح لعدد من أبناء مدينة النبطية والمناطق المجاورة باتجاه أماكن أكثر أمنا في ظل استمرار الغارات والتحليق المكثف للطيران المعادي. المتحدثة باسم جيش الاحتلال كتبت على إكس زاعمة أن جيش الاحتلال هاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في النبطية وأنصار في جنوب لبنان. ولاحقا زعم جيش الاحتلال بأنه تم القضاء على قائد منطقة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في إطار استهداف مقر قيادة في منطقة أنصار. بالتزامن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية لاحقا عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين حدث بعد هجوم بمحلقة مفخخة أصابتهم بشكل مباشر في منطقة علي الطاهر.
0: دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب لا سيما منطقة النبطية ومحيطها وخروقاتها المتكررة لاتفاق علي الطاهر ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية والقوانين الدولية التي تحمي المدنيين. واعتبر الرئيس عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد من جانبه أن المجزرتين اللتين ارتكبتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أنصار ودير الزهراني، رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر أن التصعيد الإسرائيلي الذي أمر بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. اعترف رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف باستمرار التواصل المباشر مع عناصر حزب الله على الخطوط الأمامية في لبنان، مشيرا إلى انخراطه في الشأن اللبناني منذ العام 1985. أشار البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي خلال ترأسه قداسة عيد سيدة الانتقال في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان إلى أننا نرفع أنظارنا وقلوبنا إلى أمنا مريم حامية هذا الشرق، مضيفا أننا نريد سلاما يحفظ الكرامة والسيادة والأرض ويعيد إلى اللبنانيين حقهم في أن يعيشوا آمنين في وطنهم. وقال نتطلع إلى أن نفضي أو تفضي المفاوضات الجارية في روما بشأن الجنوب والسيادة إلى نهاية معاناة لبنان واستقرار جنوبه وعودة آمنة لأهله وإعادة ورشة الإعمار وأن تستعيد الدولة كامل دورها وسيادتها يساندها جيشها في حفظ الوطن. في صفحتنا العربية والدولية مسؤول أمريكي يكشف مزحة ترامب بشأن مضيق هرمز.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: صرح مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن استمرار جماعة الحوثي في شن هجمات على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب، أتى ذلك بعدما شهد الساحل الغربي لليمن تصعيدا عسكريا واسعا مع تجدد الهجمات الحوثية على ميناء المخا ومناطق محيطة به باستخدام الطائرات المسيرة والزوارق والصواريخ البالستية. ذكرت وكالة إنقاذ في أندونيسيا أن عشرات الأشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر زلزال بلغت قوته 7.7 درجة وعشرات من الهزات الارتدادية التي ضربت السواحل الشرقية للبلاد اليوم. ختام النشرة، إلى اللقاء.

ومن سلوى الأطريب سمعنا خدني معك على درب بعيدي. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على راديو تري تربل زد يمكنكم التواصل معنا على الرقم 9415-1928. وللاتصال بالاستوديو مباشرة على الرقم 9415-1923.

وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 30561.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً في أي من البرامج المتنوعة عبر إذاعة تريد روبل زد فشكراً لك. أما إذا كنت تريد الاشتراك ببرنامج صوت لبنان اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. نعم، صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة التريت روبل زد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-55 Zero.

إذاعة تريترو زد سيتم تقديم برنامج تدريب للمذيعين في محطة تريترو زد في هذا الشهر، وأيام التدريب البرنامج التدريبي يكون كل يوم اثنين مساء من الساعة 6:30 وحتى 8:30 مساء في مقر المحطة على العنوان 309 Albert Street, Brunswick, Victoria.

ومن كل سنة ابتداء من أول شهر أكتوبر تقيم محطة إذاعة تريتروبل زد حملة التبرعات لمحطة إذاعة تريتروبل زد عبر برامجها المتنوعة أي معدل 60 برنامج على الهواء بعدة لغات. هذه هي محطتكم تريتروبل زد، هي صوتكم، هي قصصكم، هي مجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة تريتروبل زد الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم، من هنا من ملبون عبر موجة 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم لها قائمة دون مجتمعها، والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة راديو تريتروبل زد الإذاعية اليوم قبل غد، وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات النابضة بالحياة ومزدهرة محليا، لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعاتكم حاضرة عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع تريتروبل زد الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل، اسمعونا أصواتكم، حافظوا على إذاعاتكم المجتمعية. تريتروبل زد تنقل لكم، تنقل العالم إليكم. إذن تبرعاتكم لإذاعة تريتروبل زد عبر برامجكم المتنوعة، وطبعا عبر برنامج صوت لبنان، لأن ليبقى هذا الصوت على الهواء تبرعاتكم هي ضرورية. ودائما صوت لبنان هو في خدمة الجالية على مدى 30 سنة الماضية، وسيبقى بإذن الله بدعمكم سيكون صوت لبنان دائما على الهواء. إذن تبرعاتكم مشكورة سلفا ولاحقا.

ولمزيد من المعلومات عن راديو تريترو زد أو عن البرنامج اللبناني الذي يبث عبرها، يمكنكم الاتصال على الرقم 0413 213 550.

دائما من صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعين أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وللذين يحتفلون بعيد ميلادهم اليوم نقول عبر إذاعة ريترو بالزد من صوت لبنان هابي بيرثداي.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم مع تحيات جورج زعيط، آملا أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاصة بقصة عيس ويك وغزي عالم بنهرة خاصة ومجيش المعدانة بمنهري قل ضياسة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثا والقورة مخبي مطاعل تبشو بايف غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية قصة عيس ويك قنيل بيت قغبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: مودع نوثق ذر بيث قلاخد روما بيث قلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الأمو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثو قذلياثا وخيوثا درومائي وماتا من قيم ياثا وصرياثا المرقن ياثا ومانت خيوثا تكديم إيلو بالمردوثة وتشعيثا دروما عتقتا بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقدر روما خيلة وعمة برخشتك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
3: The best radio station
4: The best radio station
5: The best radio station
6: 3ZZZ I want to listen
7: I will listen
8: I want to listen
9: I want to listen
10: I want to listen
11: 3ZZZ
1: 92.3 FM

شمانا مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسل قاتو خن هشائيت من لبا مصايت اتصيتري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمّا.

شمال مخبب در قبل نخم شن اغدقاقیت من علده پرس قالا خورز دیشان آتورای پرسه لقاتو خون هشاید من لپا مصعای تطسطر نقصت لا اف ام تومون وشم ملده لیشان دیم مخلیا اما خون بتا و قدا حساعت یاقو هاول و مدرزه یول هاول مدندیت سیدنی بشورای دا خورز شمال مخبب مخوب انت مدن قد خا کتاوا مطیل الایدن من جورجس أغاسي آون إلي خد شمت يوبالت أشينة من داها يوبالت أشينة جوبيلي قاتوخن شمانا مخبة خمشوختا قتيوة زميرو آخونو مناخا ايوان اغاسي قتيل هماشا بخايا امان وقامت ابنت الى مشونيا من دني خي زونناي الخي ابديناي اها خد شمت خاصاد قومن بمار لخاصاد قوم خزدا خزدخلي دانم طيتلا ادنيرا شمطخلي ها أبرر ويخا أن إلاني أن قصري أب أن كرماني اتمانينا كتلينا اديا اكلي سامن كلمن ديا من خط أخشي ريخي بض آيوخ خصدا اتخيني أخنا بدرايوخ

بدرايا وخقالي اتبومن صهيالي من شرشرياتا قالا شيالي نتيات دناشي مليانة كتانا طرقاني دويري ولبي تربانا.

مدبنة بقوارخ لينا بضاين آخت إن طبيوخ لينا بغزاين أخنم بجهايا آني بغدايا أخنم ببلايا آني بخايا هل إيمن هاوي هاو بابا ساوى بزراي خطة بولالي داوى هل إيمن هاوي اللن بسبارة بإيداتو بقية أرأى بخبارة هل إيمن هويا من كي بشويتن إيمن بتشريا ششلتم إيدن بتمقوخ هل نابس خريطة كمت نبتلخ برختخ مدرم شاريطة خصاد قومن خصدا خصدخلي دانم طيتلا دنيرا شمطخلي أكار قومن مقلا شقلخلي دانم طيتلا اتقالا مرمخلي بتأمر قاتو تشيبو الدنة مشخياتي تتمقرو قايوان غاسي ابشنة وهل اديميو ما تينا أني شيرو بكتاوت قا بني أمتن مخبتها

شمانو مخبه تاز خرز القامة ومقرون اللي قاروخون بتخيوت قشيشة بولس سهدا قشيشة بولس سهدا ليدا وبشيت ألبا وتمانية مؤطس شوى وشن يلي من داها ألما شيت ألبا وتصم وشتيت لا مشت سانة جبارة ورأي قمايا أتئيتا إيوينجاليتا برسبتريتا إدآتوراي بتهرم بولس بشليدا ترسر بإيلو لشيت ألبا وتمانيمو أطسي شوى جوماتا شاراقوشي بدشتة أرمي بابو إيوا لآزر ويموزي ناناجن اتكي بيشا وقريتا نانو لآزر قما شختت شولا ققنيتت سنقاند بني بيتا زل روسيا إن لزو دمن خا شيتا اتبقواري و من بيشتو تاما جون خرايوتا ورخقا من ناشو خزمانو جبنو شايوتا وبشيتت ألبا وتصمو طلا منيخلي بولس هالبت بولس بضانت من يختد بابو لتوال زودة من اشتشنه يمو مهيلة الأرمي ومتولة يوم اطرشت شليخوتا دروسناي بشمت مسيا وطاما قد قاريوا بولس بشتلي جو هاي مدرشتا هل شي تتقلبا وقتصمو خدسر اجا من بر اختام دقريتو مصقيتا رشمائيتا ور البلخانة قشليخوتا ارتودكسيتا دروسناي بشي تتقلبا وقتصمو تمانصر امخينا اطوراي بأراقة زل من ارمي الكرمنشا وبشيتا بر هذا أم يمو زلون القزون ومن بر هذا ينبر تريش النخينة بيشتا طامة جو قزون زلون الهمادن وجو همادن إيوة دبيومة أطصب كانون قما يشيد ألبا وتصمو إسري تري قبل هدا ما يوتت إيتا إبنجاليتا برزبتريتا وشوريلي المقروية جو مدرشتة إيتا بهاي امديتا تبشلا تبشلا مشت تستا بشي تتقلبا وتصمو إسري طلا هرب هاي الضانة ويلا بقرايا تيولوغية الكس تري مشخدانة أمريكاية بشمان الدكتور كوان ومدري قاشا ليوانكستن وبشيت تتقلبا وتصمو إسري أربا شمان مخبة أم يمو ضرن الأرمي قا اتمقري جو مدرشتة للي عند إيوا تشليخوتة أمريكاية إينا خدشة لأورا اليمو منيخلا

رابي بول الشمانة مخبة تلتصر بكاموس تشيت تقلبة وتصمه وإسر إشتا زوجة أم مياقرتا أمم برات ناخ شمعن وصورية ومدري قم هابيلن بورخلن هالبت تاما وبوراخي هويلي بيت خاقاشا أمريكاية إيتا إوين قاليتا بشمت قاشا كوريستي ولسن عليها برخيلي شمانو مخبي بيولت تري بناتي وخابرونا براتا جورتا بونس قد بشتا لتا بشيت ألبا وتصمو تلايخا إنا باشمتا بشيت تقلبا وتصمو إشتي خمسة كدبر تلاي أربا شنوا من يخلا براتي دتري دورس دورس بشتا لتا هلبت بشيت تقلبا وتصمو تلاي أربا وبروني أرنست زي بشيت تقلبا وتصمو تلاي شوا رابي بولس هل شي تتقلب وتصمو تلاي طلا ات مدرشتا ات متخرالا بتختيوا بليا وبقريتا ومقريتا اينا سابب بهاي شيتا كل شو تقاست مدرشياتا تشليخوتا امركيتا بشلون سوبية الوزيروتا تمرضوتا عين إيوا قريتا وملبانوتا اتقيرا بدأها شمانا مخبة رابي بولزي بشلي شدرا لمديتا اتمشهد الطامة جو أمرا اتبذكريه ايتا إيوين قاليتا بالخوا أخا قاشا يعني اختم رقشيشا قاشا بولز سهدا بشلي سيما بشيتت ألبا وأتصمو تلاي تسمانيا هرقوت هاي امديثا وبشيت ألبا وأتصمو أربي أتصا

قشيشة فول الشمالة مخبة سهدة بلخلب قشيائيت قائتة وقمر دوتة أمتو بمتوتة كلاسة دمالبتة هيمانوتة ولشانة ديمة وببريتة شوتابوتة تشالش كريسيانوتا قعليمة هاو بخشي خوتا بشلي جوبيا مضبرانة خويادة ايتا ايوين قاليتا ايران وبقاها درغازي اودلي شولانة جوري قمنتيتا ايتا قشيشة بول الشمانة مخبة سهدة رابا جاها اودلي اغزقيا الامريكا والاطروات ديوروب وتبقلي برسوبة جور الدنيا وهم زملة عمي بيومان خراي ديرخت نيسان شيت ألبا واتصمو خمشي خمشة شرك لأخم دبرانا اتخويادة ايطاتة ابن جالاية ايران وجو جميتة ايطا برسبتريتا جمديتا اتلك موهنج أن إلى جو غدانة نيويورك هات خينة شركان بآها جميتا زلن البيت أخوارا وايت هاوس أين إيوا جو واشنطن وتبقل شمانا مخبة ببريزيدنت آيزنهاور وش قلن شكلا دتخارا أم آها رش أمد أمريكا جو آها جميتا قشيشة بولس غزيلة اطرأيا وكاروزا رش مايت إيتا الجابان عن نقويوة ومن آها رابا وجبلي إي من طيل النوبة إلو ومت مكروزة و بربيمة هالبت رشمائيت مغبرة ايتا جابان بوش لقاملة من ايتا اطراية ين اطروات خينة اوب من امريكا هالبت قاشا بوليس بكارزوتو جو امرا ايتا ايوينغاليتا برزبتريتا اطراية بمديتا ديانكرز متولي رابا كار الشمانة وبكل دوكة خيتة بتبقياتي أم آتوراي بربزب أمريكا ورابا بشلي مخبة بكلي

قشيشة بولش شمانة مخبة سهدة إيوة مخبانة مرضوطة وصبرا يوتا وكي خابطوا السايومة والكتاوة والمترجمانة اتكتاوة وباري باري وهر هادخ من داني كتوياتي صبراي وتشعي تناي رابكي مخبة السايومة ات بوليطيقاي امشمها امناخا رابي بنيامن ارسانس وامنائيد كي خابطوالي ات كاتو وخيك مجاهزي من زوز جانو كي اودوا خيريات قوري وطيماني قا شولت وقتا وبصمنت دكتاوي هاو جانو شمانا مخبي هدره وكتاوت اتزمريات روخنايت ايتا ابن كاليتا تاتوراي افشيت تالبو وتصمو خمشي اربا واب كتاوت هو جايد لشان اتوراي افشيت البو وتصمو خمشي خمشا مناخا قشيشة بول السهدة بصبرا ديوم طلوشي بخمش صرب كانون تريانا شيت البو وتصمو اشتطلا جو طهرن شونيلي ال أبدوتا بتأمر قاتي آلها من إخلق ويولو خسامة جورا جو ملكوتو شميانيتا يعني

0: شمانا مخبه بدار خجخيت اموخن وبتقبلخ ربي يول هاول منديت السدني صبرا وهالبت بت مقرو اللي قاروخن مدري خمدن ملو اديو ربي والقابل خشينا قم يقروتوخ من عندها برسقالة ريشة بزيت خرزة لشان عطو رايا باقد بش ماي وترابي ول
1: بارخ جهيت أموقن وبتقبلخ ربي يول هاول من ديت السدني سطرا وهلبت مقرو دي قاروخون مدري خمدن ملو اتيو ربي والقابل خشينا خمي قروتو من عندها برسقالة ريشة بزيت خرزة لشان عطو رايا باقد
2: أود باسي مرابا ميقرياكم البتة مخاضة يبقر قالي صبيالي
0: رابا صبيالي رابا صبيا
2: بسي مرابا مدري شلامي وخبي قبل شاموع تا برسقالة خلي أشورايا من ملبون وقت من سيدني خير تال هاويل اديو بط جرب مقارن سامت تريانا تشوعيتها ين قصة يا رخطة والتي قيتها تخد شمت أرخط رمشا أرخط سهدي
3: Hello.

0: Hello? Lisa here. Hello? ليه قلنا لامتير زويلوس
1: رابيول بشمايت باقت
0: لا ليتن قالك طيلة الأمارة
1: رابيول بشمايت
0: أدي هي بشمايت

0: شمانا مخبر دار خجخيتا أمرابي يول لمبضايا همونا بشمايل هدي ربي والشلامة لخجخيتا
1: عزيزة دسيمة رابا بشينا مني شلام هي بشماين سباي
0: باقد باقد ربي يول
1: مدري شلامي وخبي كتولي شي أموي دا بس خالة خليها شو رايا إذيو بتقارن سامت ريانا شوعيتا يا رخطة ينخا غدا قصة يا رخطة تخد شمت أرخط رمشة أرخط سهدوتة البتة دين ختامة دو سامن قامة تيل بيمارة رامن قا چلبت قد لا أودي تنباسد بروني رابونا شمه شوك من أخنن أخجي تهديري وخلخها وبتسامت ريانا هتخشاروية إن بس ما لوخن هج لا بلطة من نوخن سبب لا منشيتن أن شمانت أشوراي أتيقت متوي والبنونه والبناته مقودنا خدتت الشمانن أتيقي ومخيتا وزريتت خا خبة أشوراي أمتنايا شاريرة خاتة جاوت أمتن أشوريتا بتيوالوخن مرأة ريشة وخدر يا اسقياتي بخيوتا ام شلطانا ونخراي قمت انوتوخن ميقرا باب الترابونا شمت ترابونا ايوا التت انك ماشن في شيل دويقة واختن جوآها خيوتا لا رهطوتا وجنجارا فخلطة تمزم لي هتخا ليلة ما نايت خلطة من نوخن إلي بتمبلغتت أن شمانة تشئيت ناي إلا خائقاري لك آها تخمنتا بتبتخغ دا أرخى أمتنيتا خدتا قيلبانة تشئيت نايا وليشانا وإسكيمت سايوموتا سبريتا أشوريتا بتآها كهشياروتا من آني لام همن بنونة أمتن قامتا وخرتم آني نخراي قائم هج تخمنت بطرابونا لها ويلوخن التد اتلن خارخما امتنايا رابم همنا بأمت آشوريتا وخامن دبرانوتا بتأسيري ترابونا إلي جاو ورابا بستايوتا اتلن بالإغضاد وخدريا تشلوشي لي ينجاروبي لبقشيوتا قاخورارا ينتحرير ترابونا وبدايموتا متخري لجاود أمبورو تسنادي لبجديموتا كدخيوتا ترابونا وإديوم أو مريزيوا وتجبر أرخت مر أكتب آها يوم قامايا صومت مشلماني ين رمضان كمت فيشن وتندلا قموتا برسلوتا زرقت بهرت قيدمتا وبجيانو لا سوزجر من رابونا تخابوطي وأبقاو لراقة أمي التد اتوى لموت آنوتا بترازيوتا توزيروتا فشتي وشقلتا قخورارو قربا دانا من برخ تملي همزمتا بقر بابا قمودي أن قومياته وقمودي فشت وتندلة وقطيلة مر رامن لهيج انخبتة وبتخا شهارة وخقرة ين افتخار بجانو بلي من سبب إيدة جاني قطلي قبابي شو اللي يغجلون وشورين جاشوقي خاب أيند أوخينا أب رامن فرتل الأيناتو قامت البمت يما وخرطة البمت خابر أو خينا هل تمطيل مدرش البمت يما تمرة مودي طلخ قبابوخ هتخبو قرة جوب لرامن بغداروخة ما تشختا مدرش بماري وانت أنا بإيدة جاني طلي قبابي يطأت قامودي من سبب رابونا أخمض إيلي قاتوخن إيلي رخمي وخبي وشريرة قاتي هل آها ربابا تمزومي ون أموخن وأبزي إلى خامن مهمنا جبار دومتن آشوريتا وتبيشة ومدوكة بيت خابر صوبة ويرا بشنة سيبوتا بشمة أخشي آتورايلي خاناشة شختانة شوبة لم همنا بآلها ولا بأمت آشوريتا خب قزوزة وشتيات مرويانة زوبن قرابونا رابا أرزن وكخينم أخرابونا بكلها سنايوتا أو برسو بويرا بشن سيبوتة متخري إيوا بابي خمي وجروسي وخادر قلاية كل من مود بخب أمتنايا وتبلخاني لك يترانا مردو تنايا وهيرت دني أمتن مقروينا طاووتا وأدرانا كشل فت سنيقي تأبن لنا بوليتيقاي وبتخاطر بيدا وقنيتا فرسوفيتا جانا قاميتا وخرطة الشلطانة بابي زوبنة قهدخة أمتناي هيراني وإتلن خدرية جوانقي تفيشي نمطلقي وقطيلي بتآها باقوري وين هيت شميتن بتآني سهدان خارايد فشلون دويقي وتندلي هالموتا أخشي بخاني شطاوة باقوري وين البتة شمي وخامنة شواوي إيوة مر بابا ترابونا وشتقلي إن رامن بغدا خمتا ين بشربت مبين جوباتي مدرش بوكر هدخا داخي يطخ إن بابي ليوة أو ناشد مضعيلة قناشد شلطانة بتهي مانوتا وبالخانة بوليتيقاية آني سهدن تمود لت بيشي ودويقه وتندل لك موتا بوت هاي مانوتي امتانيتا وجوجيتا ابزي بشني مضعيات اتوالي خمية خدرية شماني تخجم جوانق آتورايت يطن تراب دخينا وصبية وتلاهيجي الصورة بوليتيقايا تفيشي ومقروقة مشتقلان جبت قطرة ام خجم صابطوياتي ملخمة بدجلة وتبت ممطيوة للقاموتا تلاهجناها خجمة مهم نقوبلن أو جنجارة ظالموتا إدات آني تشابوري بتخاطر تخامي وقع آني دخية والآني تبلخاني نجو خقلة أمتنايا وخيروتا دني أمتن بس كهات خناشا خائن أغبابي تلاقيرت وسروانت آلاء وتأمتي وبالخانة اللي خاجاشوشا ينجاسوس ومنطيانة خبر دجلانة وكل قواميات فرصوباية وأمتناية أب إيتناية فشي وقوم أمتنائيت وينجاوت غدا بيتوتا كشلطانة ظالومة ودرقولاية وسنيانة أمتن وتوديتا كخجمة فرصوفة جباية نخراية لسافوية آشوراية قبل أسيري وينقى موتا بتخاطر قنيتا فرسوبيتا القابول اغداش ما يوتس ارتا تزوزا كشتياتو مرويانا ليتون خشاوة هدخا خائن جارج فاش تلما ينقى طيلة يهودا سخريوطا رئيش لبخلط بسافيتة مشيخة تندلال جانو الموتا لياوة خطوصة قاتا تآهي لتنبا تشلخا سبيانا خناشة خالص وصفية قموتا بس داخي أخنا آشوراي كلا إتلن خيانوتا ينخز مايوتم أغضاضي وقايم خاصة بيانا الموتة خشواوة ينخورة من أمت جان آشوراي مأخرابونا مهمنا ين كل ما انتاوي مودي أودخ قتمست تدخ الشخطة من جاود أمتا إيمان تمزم لرامن آها وبوقره هيتش خلا جوبلي وكله يبشلو نشتيقي وباتشور بأينات الأغضاده هر هذا رامن مغدوري والأيناتو بأينة خابر أو خينا هل تنفلهم بأينات يمة ومرة خلتي يمة رابونا آها قطيت جارج أنا بجاني قطنوالا وبيشاوتهم ممتا بس بوش سباي أنا بجاني هاون وديانا وقاطولا من جيب خخينا هاويوا وإنها وي وخاء شراي أمتنا يخينا تمم الأي واجبوت قتلة بابي موجي بتأمريتن و إجي أنا داخي وبتموت فاتة بتبتخن والأيناتي بأينة خزماني وخرواتي وشواوي هر هذا بأينوخن أديا يطئيتن وقد بابي بجانو سوفي لقرابونا بيدات الظالمة قموتا لأمرتن وخي جاند أو أشرايت قطلق أحد خسبيانت بنونت أمتي وآلها خاميل ويول خي ياريخ و إجي أنا داخي وبتموت فاتة بتبتخن والأيناتي بأينة خزماني وخرواتي وشواوي هر هذا بأينوخن أديا يطئيتن وقد بابي بجانو سوفي لقرابونا بيدات الظالمة قموتا لأمرتن وخي جاند أو أشرايت قطلق أحد خسبيانت بنونت أمتي

0: أنا ومقت الله ما بنونة أمتم وداخي بتبتخيت وطر أدبيتوخ قاتت أورن وهمز من وهد خب كل خيروته كل داخي تويا ختيت هاويتون قد أخوني بأمت رابونا اتلي بلدوتا بكل من دي تشميلوخن مني وبالزودة وبتباعش فلطة خيرة وهاوي بدايمونتا قم أينوخن قرب دانا أخت إيوة من قم طلاتا شني وبتخيي وبالغ بكل خيروتا إجا قربنا يما رابا بش قرب الرامن وبوشطلا تروي درانانا وخبقلا وشوريلا شاقي من شقيات يما قبرونا ورهادا بابا خربقلب من شقيات الدم أتخادوتا شرشوطي ومن أينات كله أهمو ودلت أب آدور شقل جرأة وقربن الشروكي جاود آني دمع بغزاية وب أينات كله باين مدأن قدام ود آنوتا كريتا بود آدور برونس أورا وخاراي تشلبت وخاليما قربت شواصر شنيلي شيتا قامتا بتصوبي شوري أم تلميدت لتوالي هيتش خوروتا أمي ولازي همزمتم أخ قامتا أودوا خوروتا قلتت غداز دوتا جرتا ورتي وجاوت لبي من برت غزيل الآي أرخصا وانتت شمطت ترقى فآني دخش الظالمة ين شرطة أو بوليس وأم آني صيدانة وباصوية وخميانة شلطانة قويرة كل وقنيزة ورجادة من صدوطة وغزايا الآني قيسة وخطر خليمة ريامة وصلاية بريشة أخون وجورة رابونا بريشة بابي أبزي أو ناشي جورة بشنة لا رخمة وتلهج إيقار اليمة غدا بختة ورطة بشنة سيبوتة إيوة خافوطة الخاموية برونو ريشة قنة رابونا هر هذا أو شكل دمت أخونو ودبابي خويط بإغضاده تبدا يموتم أخا كابوشة إن كابوس كي خازيوة لجاوة خلمانو أجزانه ولا أختي آها إلا أب إماما ينبيوما جاوة خيالو كي خازيوة لبكل قوميات الظلميا الخينة خازيوة هلا خبت جالن ختامة سامت ريانا بصوري وين شاو قادم بالتمم من السايومة تليتا وهيتم باسي مرابا شاموعي وميقرياق وخوني عزيزة أو باسي مرابا هي أول تتقى فرسد فوشن بشلامة مني
1: باسي مرابا رابي ويلو بيوي قطب قبيو خمدري بشاو عداتي شلامة نخبن قكل نجبيتا

شمالا مخبه هلا خبتات خل ختامت خرزت دميوما هم وانا وخم الله خونش كل خون خيوترانا من داخل دخام الله مقرو تقاتو خون بيوخ بتبق بيوخون خوشي بتاتي وهل تبق بيوخون بتأمرقاتو خون بوش مشينا من يول هابل ومدرز فيودر نجاريان وانا زي ياقو هابل بوش مشينا